بالبوبكورن كور القرايا على ربي جايبين غير لي كور عايشين فور تيلي تبعوا في لي سيري حاسبين روحهم جاني فرتا ستار اكاديمي الجيب عندها دورو تضرب الايف سالورون باش ما تفوح شرات تاع 20 قرعه ديودورون الاربعاء والخميس سهره في لاكروبول زوم البومبوم تما ينوض الهول.